0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: ماما دين هاد أنجي كمي هارو تالاني أهارين كيهنين أدوه هن هنناني أدي تاكن تاكن وجهه واه كمي هارو دكاني ويس
2: فريشا تيتيبا فريشا كي دارين دكا واه كا ألي هاما جهه تا إيكا مكو هاما تي أدوهاني فوهي كمان نتي هاما إهم فريشا كوديرو تي ماما فريشا كي كيها كوساني واه كتا كي أدوها هنناني إفارو اس ماما كاري شيند لأكين ಲೋಬಿ ವಾಹಕದ ಕಾಲವದ ಏಯ್ವಸ್ ಎಮ್ಮಿ ಹುಣ ಲಿವೇನೆ ಫರ್ವಾಯಿ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: بالبصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.
1: أدي أودو تكاي بيمغ غايب ملكوي بودغم واني الله هشي أدي قيام بومغ وغوتوغ كانتا لولوغ اسفيا جها ها هندو كولي فدين منوين وي نواتا يبور ويس غاتي هما كشورن الله هي ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದು ಅಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

0: West.
1: Tea Time Request. نوديها كم ميجاهرتز تي في اف ام
2: مي محمد فرهاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.